بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد

خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم كل أمر مستقر

النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير

فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشير سيعلمون غدا من الكذاب الأشير إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن طيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر

حور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر

الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد

0: Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Cuma Suresi 1 ila 8. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Yunus Suresi 87 ila 92. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Okuyan Ahmet Aybar. Hicr Suresi 1-15. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

0: Wow Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Ferruh Muştuer Hucurat Suresi 13-18. Ayetler
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio. Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Enam Suresi 6 ila 10. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم